0: بمتكام مدباتات كقرحو أتنكيقو إذا قراز توسنة أب صباح إتا تلفزيون ممسرات سارة منغستي بلسقنا جنبر بهراو حيلتات حبار نهلو لنا بزملكات بابومبر أمحارا فانو بهراو من قسقاسن حلفناي استمسرته حدش جنبارن زخونة زمن كاسه تنبه مجلسي تحلافا إيو نايتي حدش جنبار عبال ودبات أمحارا فانو سراويت حرنت أرمو إزباوي ويان حرنت تقراي بهراوي من قصقاس حرنت وقاديان سوراوي بهراوي حدنت عفار إزباوي من قصقاس ناسنت بنشانقولين بهراوي من قصقاس قمزين مخانهم زكري تقراي تلفزيون قدمي حجي اوين مستي أمانقو تقراين فدرال منقستي نغلت عمتات استخيادة وقه بزملكت تأقيدة زنبرت كوينها دحري سمم بريتوريا ابتقراي قزيو محدار مستمسرته إياه قابتي قدا وسيا نيرا
1: سراوي التقراي معرفو نفرتي تقاس أزيرو سراوي التقراي نتن ابتخلل ذركبا سلست معرفو نفرتي كمز تقاس أزيرن مكدائر إثيوبيا بوغونو كابن نابن أدي سابا تقراي بررا خمزو قارس مع كنزينا رويترس حبيرو سراوي التقراي دما نايم كلخال سقمتو نقوست أزيزو بناي رويترس حبريتا مسرات سراوي التقراي ناب عسران سلستن مسكرم كلتاشن عسران شدشتن أبزو قه ليتي معرفو نفرت مغالي أخصومن شيرن طواز أتيرو نوتو مابتن معرفو نفرتي أب حالوان مقود سارن زنورة أبالات فدرال بوليس إثيوبيا أب كايدي أتيوام مقد داير إثيوبيا بعسران سلستن مسكرم كلتاشن عسران شدشتن نقهو كاب أديس أبابا ناب تقراي كوغعزو معرفو نفرتو بولين زركو غياشو ناب تقراي نقزي إبرارا خمزو قوارسن معس كمزي جمر كمزي حبرن بمتكاسن نن ناب زمتسو خمز ملوسوم أب ناي فيسبوك غصو حبيرو كللاوي منقستي تقراي دما بأسران سلستن مسكرم كلتشن أسران شدشتن رفاد بزوز أو حاتسير مجلسي سراويت فدرال منغستي إثيوبيا أنصار تقراي بزت تفلاليو جمبارات وقق كم زت خفتة تقيسو سراويت تقراي ناي مكل خالص قمتن خوصد ممرحي خمزهابي بوقعي أفليتو زخنتا التفترة نتنصار بلسقنا خك على ستة مسرتة شو عطو الدبات زعبالاتو هزواو متحببار نهلونا بوقعي مقواجون بحيل أير فدرال منغستي إثيوبيا خاكم قبر ملسي تداغاقامي دبدابات درون عبزت تفلاليو كبابتات تقراي مكيادو تغتيليو بناي منغستي إثيوبيا سرارحا أب كل لات زركبا معرفو نفرتي يونيورستاتن كالوت فدرال أو تكالات كام ماكلاي منغستي بزم الدو أبالات فدرال بوليسين زحلوا
0: كبرات سمعتنا نايلوم زيانانا أبزفصيمنا لنا نمكتتالكم إننا مسجننا مسكتصال مدباتنا نحرقكم سناي مكتتال

لما بنت نعاز حسر نقول جنازة دموري نفسنا وأزلق ريس على نزع أكده أجل أني أزحل دي تأمر مدري بالحكي

Batman Reministerat egad fului aheva akaidu. Avalat Batman Reministeraten kilataten, bene mengistau baal mezin ilmaat egad, basert hamishta maskerem kiltechen esran shiddishten, ab jubbuti mebel sebaan arbaaten fului aheva akaidu. Naita aheva agenda zobau selam mirgigaren, mittehebebaren, كم اون وشت او محداراون غنزباون قداتو منبارو نتا اخيباب بزملكت سواسا زينا حبيرو نتا اخيباب بناي جبوتي وصا او قداين علم لخاو متحبارن منستر عبدالغادر حسين عمر زت مرحو خوينو وصا منستراتن توكلت امباسادراتن اتيوبيا كينيا صوماليا دوب سودان اوغاندان ዳይሬክተር ፍጻማ አካል ናይት ተካል ኢትዮጵያዊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ዝመርሕዎ ልኡኻት ተሳቲፎም ብዘይካዚ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ኣኼባ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮሚሽን ፖለቲካን ጸጥታን ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃን ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጅቡትን ተሳቲፎም እቲ ፍሉይ ኣኼባ ተሳተፍቲ ንምእንጋድ زر اي وو هزبن منغستن جبو تمسجينو ايقاد قدم حجين سلام مرقاقا انكو طباوي اويتن نايتو زوا كاكايزو تسان حيزبولو تساري بمدهساس اب سلاسان كلتن اقدستي زبولو مزعباتات زتو كوري سفيح دمدامي مقلسي او سيو ات مقلسي كاب زتو كوري لوم قدات ابصابا فساس ما سروحو ابال هاقرات اوشتن مس غرباب التنين زقات من زلو تساقماتن أفتاتح اون أبزي كرباء وان من ريش آزكا يدا جوبوتي إتيوبيان أوغاندان التقبابرا أمونغو هاقرات زل تصح سمين معاتن أب سودانين دوب سودانين زلو وفوليتيكا وكونتاتن أفتاتح او من زبلو يركبوهم بفلاي أبتي نو سودان زميل كزز فرو أبتهاقر بهوصوص تخصيط أطو كبيل دهننا السيفيل حبرة سبين تحت غرصان كحلو قداي سودان بسودان ويان بزبيل نخفت تحك ولحتخ وهابو من محالة لفيك الرب سبقى وحاقز بوحس كخفت إلو إقاد بوغنو تساقم سودان عم مفتاح أبزق برشم قلنا مسمزان أخينو كحقز دلوي مخانو فتمقلت سيوسفيرو بزي كازيين إتيوبيا بزملكت أبتمقلت سي إقاد شابعي من رجع مكيادو دقيفو اتي عبدو افريقاز تختمه وعل بريتوريا كتقبر تصويعو نغيح بحري عبز ملكت كا سلامه وقعزو مراخب نخو حاس ايقاد مسز ملكتو محازوتو خينو نخسر رحن سكرتاري عم امرهيهيبو ايرترا بعصر تغلتت حساس كلتشن اسران حموشتن نكال ايقزي اكايدا ايقاد فتحوي ايكونن بزبل أبال النتاس الذي سحبت تساتا فيت نايز مبل 74 فلي أخيبا أين بارتن؟